رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا

اللي استنى يشحرر واقف عالبير والسجن لامي بجدعين خلاص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلاص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح.

0: الناس والناس كفحالي ناس روحي وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بيخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباح في شهيد وصغرة لفروح في شتات في البقعة البقت وفي من يبيعش وما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء بتخطرش على البال اي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحبة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 ويب تنتقص تنحبها هي وكريتكو كلكم تخوى بمطلي طب حستي مين انتو صف وتفوت جوا جوا جوا بقتو هيك الدنيا تطحن تفرم كلها زبالي كلها تشطف قلبي تفلل الهم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عد جد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديش بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حالها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلد ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطب سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط الشباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع

شرط مساء أصدقاء صديقاتي أينما كنتم. سلام يحييكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكو.

انتقلنا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

0: an.
1: ابتديت ازاي تغني؟
2: كنت في المدرسة لسه.
1: ايوه.
2: وكنت في مدرسة مدارس الفرير. اسمها مدارس الخرنفش.
1: ايوه.
2: وكنت بتعلم فيها، وبعدين كان في ساعة بيعملوها يعني اناشيد دينية، كنت بقعد بحب جدا لما بسمع الطلبة بيغنوا، فكنت بقعد وياهم علشان ارتل وياهم الترتيلات الجميلة دي. فيظهر انه لاحظوا المدرسين انه يعني في حاجة فيها استعداد صوتي يعني مش بطال، فخلوني اني باستمرار اقعد واقود انا الفصل بتاعي للفرقة الاناشيد دي. ومن هناك ابتديت يعني تظهر عندي مواهب الصوت، فناس كلموا والدتي قالوا لها طبعا لازم تعلميه مدام صوتك يعني كويس
1: بيغني.
2: فنعم، ففعلا اهتمت والدتي بالموضوع ده ورحت معهد الموسيقى والتحقت هناك وابتديت حياتي الفنية اتعلم لما وصلت ليه دلوقتي.
1: طب استاذ فريد، يا ترى اول مرة احترفت فيها الغنى وغنيت قدام جمهور كان امتى؟ ازاي يعني، ايه حكايتها دي؟
2: بعد الفترة دي كنت ابتديت طبعا يعني شوية ألحن حاجات صغيرة، ربنا طبعا مديني الموهبة دي، موهبة التلحين. واشتغلت في فرق، يعني ابتديت عند مثلا بديع مصاب سنة 30 31 كده، ابتديت في الفرق. الصلاة يعني الكبريهات وانا صغير، ومن هناك ابتديت شوية اتعرفه، وكان في محطات أهلية، محطات إذاعة أهلية. فكنت بغني فيها وكنت بقول حاجات من عندي، وكنت بقلد مطرب عربي كان بيغني بلدي اسمه المرحوم محمد العربي، كنت معجب بيه جدا، كان يغني مواويل حلوة بلدية. كنت أروح أقف بره، كانش عندي فلوس عشان أخش. فكنت بقف بره على الرصيف شارع عماد الدين عشان أسمع صوته وهو بيغني، فكنت متأثر بيه جدا. وعلشان كده لحد النهاردة أنا ميال إني أعمل كتير أغاني بلدية يعني مصرية صميمة. زي ما قال لي.

0: أهلا بيكم من جديد في قناتنا، راجعين ليكم بحلقة كلها تفاصيل ما تقلتش قبل كده. لغز مقتل الفنانة والمطربة أسمهان اللي كتير معرفش سبب وفاتها لحد النهاردة، ودي مش أول مرة نتكلم فيها عن لغز وفاة فنانة أو شخص معروف. اتكلمنا قبل كده عن لغز مقتل الفنانة ميم شكيب ولغز مقتل برضو الفنانة كاميليا، وشفنا صور وفيديوهات حصرية لمؤرخين حكوا القصص بنفسهم. النهاردة هنوثق لكم برضو لغز وفاة الفنانة أسمهان، وهنعرف تفاصيل كتير زي قصة العراف اللي قابلته قبل وفاتها، وكمان هنعرف هل وفاتها كانت مدبرة من قبل المخابرات البريطانية ولا كانت حادثة عادية. كل الإجابات دي هنعرفها في حلقة النهاردة. الفنانة أسمهان صاحبة لقب أميرة الجبل اللي كانت بتنافس أم كلثوم، وقالوا عنها إنها كانت بتحاول تسرق الأضواء من أم كلثوم. أسمهان اتولدت في البحر ونهايتها برضو كانت في البحر. خلونا نبدأ من ساعة احتلال العثمانيين لسوريا. حصلت حادثة خلت الشعب السوري كله متضايق وغضبان جدا، وهي إن واحد من الجنود العثمانيين حاول الاعتداء على بنت سورية. ساعتها الشعب السوري هاج جدا وكانوا عايزين يرجعوا حق البنت دي بأي شكل، بس سوريا ساعتها ما كانتش عندها الاستعداد التام إنها تعمل حرب مع العثمانيين، ولا كان عندهم الأسلحة الكافية للدخول في الحرب، فاضطروا إنهم يسكتوا. بس الستات طبعا ما قدرتش إنها تسكت أو تنسى اللي حصل، وخافوا إن الموضوع ده يتكرر تاني مع أي واحدة منهم، فقرروا إنهم ينزلوا الشارع ويعملوا ثورة، والرجالة قالت هننزل معاكم. وفعلا نزل الشعب السوري في ثورة ضد الجنود العثمانيين، وعشان العثمانيين يلموا الدور قرر السلطان العثماني وقتها يعين واحد من أمراء سوريا والي على ولاية في تركيا لحد ما تهدى الدنيا في سوريا، والشخص ده هو الأمير فهد الأطرش. والقصة دي محدش بره عيلة الأطرش يعرفها قوي، بس بعد فترة حصلت الحرب التركية اليونانية وحصل خلاف بين الأمير فهد الأطرش والسلطات التركية. ساعتها قرر فهد الأطرش أنه ياخد مراته الأميرة علياء المنذر ويرجعوا لسوريا. وفي 25 نوفمبر سنة 1919 ركب فهد الأطرش وعيلته باخرة يونانية، وفي وسط البحر اتولدت بنتهم الأولى أسمهان، واللي اسمها الحقيقي أمال. أسمهان كانت البنت الوحيدة بس ليها أخين أكبر منها، هما فؤاد وفريد الأطرش. وصلت الأسرة لسويدا بسوريا، وبالتحديد لجبل الدروز، وكانت عيلة الأطرش هم أمراء الجبل ده، واللي كانت تعتبر منطقة مستقلة. فضلت الأمور تمام لحد ما حصلت الحرب السورية الكبرى، ودي كانت ضد الفرنسيين. ساعتها كان فهد الأطرش أبو أسمهان هو قائد الحرب دي، وعشان كده كان مستهدف. وفي يوم الباب خبط ومامتها اللي فتحت، ولقت قدامها راجل من الجنود اللبنانيين متطوع في الجيش الفرنسي، وعنده أوامر من السلطات إنه ياخدها هي وولادها التلاتة ويهربهم برا سوريا لأنهم مستهدفين. وقال لها لو حد عرف من الجيش الفرنسي إني بلغتك وجاي هربكم هيعدموني، بس أنا هقول لهم إني دخلت بيتكم وما لقيتش حد فيه. ومشيت هي وولادها لحد ما وصلوا حيفا في فلسطين، ومن حيفا راحت مصر. تعبوا لحد ما دخلوا مصر جدا، ما كانش معاهم طبعا أي أوراق شخصية.
1: بيجي واحد بليل الله يجزيه الخير ابن عرب خبط على الباب، دخل ضابط قال لها انا لبناني ومكلف، امي اسمها عالية، يا ست عالية انا مكلف اني انا القي القبض على الاولاد رهائن عشان ابوهم يسلم، اللي هم الاولاد مين؟ فؤاد وفريد وامال. فانا بلغتك لو يعرفوا طبعا 100% حيشنوني. كانت الساعة 12، امي تعمل ايه؟ سيبنا بيتنا زي ما هو، في جماعة جنبنا ساكنين، خدت العربية بتاعتهم ورحنا على حيفا في قطر كان بيقوم من حيفا باستمرار كل يوم الساعة 8 صباحا يجي مصر. ركبنا القطر وجينا على الأنطرة، لا باسبور ولا حاجة.
0: سكنوا ساعتها في حي بسيط في مصر متخفيين ومش بأسمائهم الحقيقية، والفلوس والذهب كانت خلاص قربت تخلص. اضطرت ساعتها الأميرة علياء تغني على اسطوانات، وحاولت إنها تبيع الاسطوانات دي لأن كان صوتها جميل، وكمان كانت بتخيط وتفصل هدوم وتباعها برضو. اتعلم فريد وأسمهان من أمهم الغنى والعزف على العود، ونزلوا اشتغلوا في بار، بس أسمهان بعد فترة ما كانتش مرتاحة للمكان بس كملت علشان كانوا محتاجين للفلوس. بعدها سمع عنها الموسيقار داود حسني وبدأ يدربها، وكان مؤمن جدا بموهبتها، وهو اللي سماها أسمهان لأنه كان بيدرب بنت صوتها كان يشبه صوت أسمهان، بس البنت دي توفت وهي اللي كان اسمها أسمهان. فعشان كده قال لها انت من هنا ورايح ما اسمكيش أمال، انت هتبقي أسمهان. وبدأت تغني في أماكن أكتر وشهرتها بدأت تكبر.

0: كانت وجهتنا محافظة السويداء السورية، وهذا هو مقصدنا، دار حيث قضت أسطورة الفن الخالد أسمهان سنين نضجها لتكون حورية الغناء العربي، وهو الاسم الذي رغب فيه والدها لأنها أبصرت النور في البحر، إلا أن والدتها علياء المنذر ارتأت تسميتها أملي كونها ولدت مع أمل نجاة باخرتهم التي كادت تغرق. لكننا عرفناها بأسمهان، الاسم الذي لقبها به الموسيقار الراحل داود حسني عندما غنت في مصر وهي ما زالت طفلة، ليشبه صوتها بالكريستال يتكسر.
1: هنا في هذا المنزل في دار الأمارة عاشت أسمهان لمدة 6 سنوات، حيث كانت أميرة على جبل العرب. عندما ذهب الأمير حسن الأطرش إلى مصر وجلبها زوجة من مصر إلى الجبل، وكانت تربعت على عرش الأمارة في الجبل لمدة 6 سنوات متتالية. في خلال هذه 6 سنوات كما قلت سابقا نما ونضج وعي أصمهان الفكري والسياسي بحكم علاقات زوجة الأمير حسن الأطرش. وأصمهان كانت بهذه الغرفة، أطلال هذه الغرفة الموجودة حتى الآن، كانت تعيش وأمضت 6 سنوات من عمرها في هذه الغرفة.
0: تجولنا في دارها المعروف لدى أهالي القرية بدار عرى أو دار الأمارة، دار يستوي أن نطلق عليه اسم قلعة أو قصر، حيث تبلورت مدارك أسمهان الفكرية لتهز أوساط السياسة وتدخل في متاهاتها التي ربما كانت السبب في وفاتها.
1: طبعا هي اللي شايفينها مضافة دار عرا، مضافة الجبل، مضافة دار الأمارة في عرا، أسسها الأمير شبلي الأطرش الأول، وبهي المضافة عقدت كل الاجتماعات اللي قررت مقاومة العثمانيين والأتراك، واللي أدت في التالي إلى تحرير البلاد منهم، وكانت كل القرارات والاجتماعات مع كافة الزعامات الوطنية أنذاك مصدرها من هذه المضافة.
0: قمنا بزيارة لأقاربها للتعرف على نوادرها ومقتنياتها الشخصية، فكانت خزنة مجوهراتها النادرة التي استقدمت صنعا من إيطاليا حرصا على تقانة الصنع، إضافة إلى غرفة الجلوس والمائدة التي صنعت في فرنسا مع بقية متبقية من ذكريات يستذكر بها الأهل أسمهان في صور مبعثرة لها تروي مآسي حياتها ورحيلها الغامض. فقررت وزارة السياحة السورية تحويل منزلها في السويداء إلى متحف يجمع نفائس أسمهان، تلك الظاهرة التي لن تتكرر.
2: وزارة السياحة تقوم بدراسة نقل ملكية العقار، بعدين القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بالرفع الأثري والدراسات الفنية والهندسية والترميمية والتوظيفية للبيت، مع مراعاة أمور هامة أهمها توظيف البيت كمتحف لمقتنيات فريد الأطرش وأسمهان اللي كان لهم حضور بالبيت، وعرض مقتنياتهم وتخصيص أماكن خاصة لعرض الصور والأفلام باستخدام وسائل دعائية وتقنيات حديثة.
0: ولا يبقى لنا سوى أن نعيد إلى الأذهان صور وأمجاد عباقرة الفن القديم الذي كاد نبوغهم أن يجعل من عصرهم العصر الذهبي بامتياز.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

أعزائي المستمعين، عسى أن قضيتم وقتا ممتعا مع برنامج صدى العراق من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا www.lora.ch. أهلا وسهلا بكم إلى ملتقانا الأسبوع القادم.

0: ايش
1: اللي
0: بدك تجيبه؟
1: اي ساعة؟
0: ولا اه ما اي ساعة؟ المغرب
1: مش مع الوظائف
0: بلا وظائف ما كل
2: يوم. هاي شباب كيفك تامر؟
0: اهلين اهلين
1: كيف كيف حالك؟
0: انتبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط
0: بالغلط؟ انا منت بهذا الغلط بس روح احكي معاها
1: خلص انسى
0: ايش انسى؟
1: ما بحبش الاشياء
0: بس تحب ايش
1: خلص ابراهيم ما بحبش الاشياء
0: ما بحبش الاشياء

0: زمان وانا صغير
1: الو
2: كنت بحلم
1: كنت مشغول شويه ولا
2: مش
1: ايه عاد فكينا الا الواحد رايق لك
2: طب اسمع جايين يطلبوني يوم الاثنين خلصوا الحجج واضطريت احكي لاهلي عنك ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضره ايش قلت
0: وصلنا

0: هلا وتيان
1: يا برهوم ايش الاخبار عندك
0: والله انا ايش كنا بالدنيا
1: اي من نوم
0: انسان عارف ايش منه
1: لا صوتك يا عشمان
0: عشمان انسى خلص ولا ايش
1: بالنسبه لامت السبت
0: مالي مسبت
1: طالع معنا
0: وين وين طالعين
1: طالعين كل الشباب تسالي شوي زياده على اللزوم طالعين نصيع جاي معانا
0: طالعين نصيع مش عارف عن جد مش عارف بروم برجع لك جواب اخر سلامات يا ورده.